من عندنا. ايش رجل موسيقى زلمة، خليني اغني رجل بيت. نزل نزل الافكت، خلينا نحكي زي العالم. اسمع، ايش معي؟ ليش لا؟ ليش ايش يعني؟ ايش يعني؟ عشاني عربي؟ عشاني ناصح؟ ليش؟ طيب نقابلكم، هات غنيتي.